0: خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: رجاء تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: عذابي ونذر
1: فكيف كان عذابي ونذر
0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: وسعر
1: ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر
0: ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر
1: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر

0: شكر
1: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر
0: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

0: نذر
1: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر
0: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر
1: فذوقوا عذابي ونذر
0: فذوقوا عذابي ونذر
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل يمكن أن يقال إن من مساوئ الحسد أن فيه اعتراض على قدر الله عز وجل؟
3: لا شك هذا من من من من هي اعتراض على قدر الله وعلى قضائه وقدره.
4: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah.
5: Pertanyaannya, apa mungkin dikatakan bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang takdir Allah Azza wa Jal? Kemudian Syekh menjawab, tidak ragu lagi bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang qada dan qadarnya Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
6: هذا يقول أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة، فماذا تنصحونني؟ هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد؟
7: حسب ما إن كان أنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام، تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد، تقرأ المقررات فيها، وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه. نعم.
4: والله أعلم.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
6: هذا يقول أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة، فماذا تنصحونني؟ هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد؟
7: حسب ما إن كان أنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام، تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد، تقرأ المقررات فيها، وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, saya

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم
0: دار جابر رضي الله عنه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نور من القرآن.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: كما قال صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يستأذنه في الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، رواه البخاري ومسلم. فحق الوالدين حق عظيم، ولا يخرج المرء لجهاد أو غيره إلا بعد إذنهما، ولهذا أخر الجهاد على بر الوالدين، قال ثم أي وثم تفيد العطف والتراخي. قوله في سبيل الله هذا فيه تنبيه على الإخلاص، وأنه ليس كل قتال للكفار يكون في سبيل الله، بل لا يكون في سبيل الله إلا إذا كان خالصا لله. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، رواه البخاري ومسلم. قوله قال حدثني بهن، أي بهذه الثلاث، وقد خصت بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الأعمال، فمن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، ومن ضيع بر الوالدين اللذين هما أعظم الناس إحسانا إليه فتضيع حق غيرهما ممن لا يلحقهما بالإحسان والمعروف من باب أولى. وهذا فيه تنبيه إلى أن من وفق لأداء الصلاة والمحافظة عليها ووفق لبر الوالدين والإحسان إليهما فتح الله له من أبواب الخير والطاعة والبر والإحسان ما لا يحتسبه العبد. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، أي لو طلبت منه الزيادة بقولي ثم أي ثم أي لزادني. فما الذي جعل ابن مسعود رضي الله عنه يقف إلى هذا الحد ولم يواصل في طلب الزيادة؟ جاء في رواية للحديث في صحيح مسلم بزيادة لابن مسعود رضي الله عنه أنه قال فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، أي رفقا به صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يسأله إلا ثلاثة أسئلة. وهذا أخذ منه أهل العلم الرفق بالعالم، فأحيانا طالب العلم تدفعه رغبته في العلم والاستزادة منه على عدم مراعاة حال العالم من حيث جهده وصحته أو وقته أو باله وظروفه أو نحو ذلك، حتى إن بعض أهل العلم يضطر أحيانا مع بعض الطلبة من شدة الإرهاق الذي يعانيه والتعب الذي يجده إلى أن يطلب منه التوقف. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يراعون هذا الجانب. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Perkataan Ibnu Mas'ud, aku bertanya lagi, kemudian apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Setelah menyebutkan hak Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak kedua orang tua. Ini serupa dengan ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak kedua orang tua dengan hak dirinya. Adapun albir, yaitu berbakti, merupakan sebuah kata yang mencakup seluruh bentuk kebaikan dan juga mencakup seluruh bentuk perlakuan yang mulia dan akhlak yang baik. Maka berbakti kepada orang tua itu berarti seseorang berbuat baik kepada keduanya melalui sikap, perkataan, adab, akhlak, dan ketaatan kepada kedua orang tua, serta menjauhi kedurhakaan. Perkataan Ibnu Mas'ud, aku bertanya kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Maksudnya adalah jihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan hak kedua orang tua daripada jihad. Hal ini menunjukkan sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa jihad itu membutuhkan izin

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجاء منبر شهايا سنة.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaih.
4: Al-Qur'an.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

0: الصحابة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الرجاء 756 كيلو هرت
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.